يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع

له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم

وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بهذه الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدًا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدا عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وغنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاسر النظام الأحمن من شرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا وللمسلمين كل هم فرجا أم كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما هبتوا للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما أسألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنا أعوذ بك من استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب النظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا
رزاقا فيك ولطفا شامل من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا ولدنا والمرسلين يا الله وآلهم ومع الأصحاب جمع توسلنا وكل التابعين يا الله. بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين. وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين يا الله. أخص بهما من قطب حق وجه الدين تاج العارفين رقى أفدد التمكين مرقى وقدم الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيدروس القطب أجنى عن قلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا. ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. وناظمها بابكر إماما حباه إله جاه مكينا يا الله. بهب ندعو إلى المولى تعالى يعم الحاضرين يا الله. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا. صدر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير شافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال. يا موجد الخلق طرا موسع الكل برا أسألك أسبان سترا على القباح والأقطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك وحسبي فامحو بعفوك ذنبي والأعمال.

أسألك العفو عني ولم يقف فيك ظني. يا والي الله أشكو إليك وأبكي من شم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال. يا الله وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة. يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصه الجوح والمال. يا الله يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وبالحظوظ كبتني بل أكبال. يا الله قد استعدتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال. يا الله قد استعدتك ربي على مداواة قلبي تكربي فانظر إلى الغم أنجال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال. يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي مخافي عليك تفصيل واجمال. يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لثوابك وغيظ رحمتك هطال. وقد أتاك بعذري أو بانكساري وفقري فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال. يا الله وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة شر أوبى لكل ما عنه قد حال. يا الله فأنت مولى الموالي منفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال. جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال. يا الله يا ربي أنت نصيري كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال. يا الله وصل في كل حال على مزين الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال. شكرا على نعم منه تترى نحمد زرا.

فاجد على الطامعين. يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل القروب واكفي هذا المدين. يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وزاد رجح الجبين. يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. رب إني هذا الصفات العلية قائم بالفنا أريد عطية. يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغذني بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية. يا الله فأغذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية. واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية. يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية. قد

عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى الصبار يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا سميع.

بموقف ارحم ربي وقوفي يا الله وبواد الفضل عاكف ادم ربي عقوفي يا الله ولحسن الظن لازم وحليم يا الله وأنسي وجلسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي وقت

ربي واختي ناري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات نستغفر عظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا والأحباب وللدين ماضي أموات لما علمنا أو جهلنا ولحرام أو ندم وباح ومكروه

وثبتنا مع الثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا فدية وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافية الدائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعم سابقات وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات بالقبول.

طه والي في الصفوف معهم وفيهم دائما في الدار ذه والآخرات. واغفر لناظمها وللقارن هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات. وفق أمة أحمد وهدي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب بعض النعمات خلقها ورضا نفسه لكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا قبي الوضع يا جميل الصون يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن صحابته أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخير. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير.

خاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكلفنا بك نبيك الذي لا يرام، ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. بكلماتي اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه. امداد كلماتي يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوضي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب.

0: إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي
1: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو
0: الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين

المؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين

لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود.

بيان صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإن

ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك.

راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود.

وصف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه الله.

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله أكبر الله أكبر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى كتابا فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم إنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد المساج وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم ينادي من شركائه قالوا أذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد الضراء مست ليقولن هذا لي ولئن رجعت إلى ربي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل رأيتم من كان من الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنه في مرة من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط الله أكبر سمع الله لمن حمده

فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يذل من عاديت تبارك ربنا تعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا.

المسلمين اللهم لا تهلكنا وهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سحا طبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافيه ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وانجي المستضعفين المكروبين المظلومين المسلمين كلامهم وسنهم ودولهم ورعاهم والمهم يهدهم فقنا يا من تحب وترضى والطبنا وبهم فيما يجري به القضاء وصرف ادفع بعيد ازل عنا عنهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين عينا وسالين اجرا بعيد

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme ente selamu minke selamu aleyküm ve selam. Fahiyyina Rabbena bi selam yutulna bi rahmetike dara kadar selami tebarek darbena daide zelal vikram. Allahümme la menne el matite el matite el memnade el arade el makadite el enfaz gidim gel ged. اللهم ربي عنا على ذكره وشكره وسلم فذكر لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد يميد على كل شيء قدير
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة نبدأ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا.

هو الحي القيوم أتوب إليه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد

لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صاحب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد بن رمضان بن علي باعوضان. أحمد بن رمضان بن علي باعوضان، والجنازة الساعة 7 صباحا، والعزاء في بيت أخيه صالح قبلي دار المصطفى بعيديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء وفي علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سينة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما، وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت

اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك، اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان رب بك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم،
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت استمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتي

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة.

زوجي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرش مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق.

0: الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: من عندك الذنب اللي كان فاضل ذكر فانا اعلم ذكر المجد حقنا بحقائق ذكر المجد كنا كمال تمكين في ذكر المجد في خير ولطف وعافيه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.
1: من اعظم مهمات المؤمن مع القرآن الكريم والكتاب العزيز مهمتان ذكرهم الله تبارك وتعالى من حكمة تنزيل هذا الكتاب، والمراد من وحيه إلى سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهما مهمة التدبر ومهمة التذكر، المشار إليهما بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر إنما يقوم على الفهم لمعاني هذا الكتاب ودلالاته وما يشير إليه، وعلى قدر الحصة والنصيب من التدبر ينبسط جانب ومجال التذكر. وبهذا التدبر ينفتح باب السماع عن الحق تبارك وتعالى، ويتأصل بالوعي والفهم لمعاني كلامه جل جلاله وتعالى في علاه، فيقتضي إقبال صادق بالكلية على قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لما فيه، ويتجاوز إحسان القراءة والتلفظ بألفاظ بالوجه الصحيح إلى تدبر معانيه بدلالاته وإشاراته وما يدل عليه هذا الكلام الحق من عند الإله الحق جل جلاله، المميز بالميزات المخصوصة. هذه مهمة الأولى، وهي مفتاح لما وراءها. في شان التذكر، والتذكر يرجع بعد أن يستقر في القلب معاني هذا الكتاب بواسطة الذكر المشار إليه بقوله تعالى لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فبالذكر والتدبر يحصل التذكر، وذلك أن هذه المعاني التي تستفاد من القرآن تحتاج إلى تذكر. ومنها شؤون المآل والمصير والمرجع والآخرة والنهاية، كلها تحتاج إلى تذكر. ومنها أنواع معاني المتعلقة بالأحكام والانطلاق في الحياة تحتاج إلى تذكر للاستبصار والعمل بمقتضاها. ومنها ما ينفتح من ما أخذ الله علينا العهود والمواثيق في عالم الأرواح، فيحصل تذكر ذلك للمؤمن ليثبت قدمه على الوفاء بالعهد الذي عهد الله سبحانه وتعالى عليه. كما يمتد معنى التذكر إلى تذكر منة الله علينا بهذا الكتاب وبهذا الخطاب المميز بميزاته الكبيرة، وصبر نبينا صلى الله عليه وسلم وتحمله المشاق أيام نزول هذا القرآن عليه، وثباته وقوته وتضحيته، ثم أداؤه لبلاغه إلينا، إبلاغه إلينا وإيصال إلينا صلى الله عليه وسلم. كل هذا داخل في تذكر أولي الألباب وما وراءه كذلك من معاني واسعة. فيجب أن نحسن القيام بالمهمتين، مهمة التدبر ومهمة التذكر. ولما كان مجال التذكر وسيع ورفيع خصه الله بأولي الألباب، أرباب العقول الواعية، وليتذكر أولو الألباب، ليتدبروا آياته جميعهم، وليتذكر أولو الألباب، فكل منهم يصل إلى المستوى المتناسب مع وعيه ووحيه ووعيه للوحي وتدبره لهذا الكتاب وعلمه بمعانيه، ينفتح له ويتسع باب التذكر، وهو الذي يثبت ويقوي ويمكن التبصر. وهكذا طريقنا إلى ذلك حسن الاتصال بالكتاب العزيز من جهة إحسان تلاوته وقراءته، ثم تأمل معانيه وأخذ النصيب من التفسير الذي ورد في السنة وعن الأكابر، ثم إعمال الفكر في الدلالات والمعاني، وينفتح بذلك باب التذكر الواسع. رزقنا الله وإياكم أقوى صلاة بالقرآن وحسن القيام بمهمة التدبر وبمهمة التذكر، واجعلنا من أولي الألباب الذين يتذكرون بهذا الوحي والخطاب عجائب تتعلق بالبداية وبالمآب، إنه أكرم الأكرمين. والآن أنتم أيضا في التعرض للدخول في التدبر وللظفر بأنوار التذكر، تقرؤون هذه السور بالتعظيم والإجلال والمحبة، فتوزعوا في كل بضعة نفر يقرؤون من عند سورة الضحى إلى سورة الناس، وفيها عظيم من المعاني تحتاج إلى تدبر، وإشارات ودلالات تحتاج إلى تذكر. والله يوفر حظنا وإياكم علي درجات المنتقل إلى رحمة الله جار دار المصطفى أحمد بن رمضان بن علي بن يغفر له ويرحمه علي درجاته كثر مذباته وضعف حسناته، تقبل جميع حسناته ويضعف كل حسنة منها إلى ما لا نهاية، تجاوز عن جميع سيئاته وبدل إلى حسنات تمام، وتحمل عنه وعن جميع التبعات، وخلفه بخير خلف في أهل وذويه وقربته وأهل محلته وأهل بلدته وأهل زمنه، وأن الله سبحانه وتعالى جعل أبرك الأيام عليه وأسعد الليالي لديه، وأن الله يجعل مستقر روحي في فردوسه الأعلى مليئا عن نعم عليه من الحساب والعذاب والعتاب والفتن والحساب، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويجعل من هذا البقاءات الجنة يظل بظل عرش يوم لا ظل إلا ظل ورود على الحوض مول فوائل الورود، ويظل بظل لواء الحمد المعقود، وأن الله يبارك في أولاده وقربته بركة تامة كاملة يسير بهم مسارها للصلاح والفلاح والنجاح، وإلى روح جميع آبائهم وأمهاتهم ذو الحقوق عليكم وعليهم وإلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهداه

0: سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم ثم رددناه أسرى سابلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون الدين أليس الله بأحكم الحاكمين
1: بل أنه الشاهدين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادي

0: والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزينة عرشه مداد كلماته. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء

0: أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور.

0: عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: نسأل الله السلام والعفو والعافية. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم،

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي

0: الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب

0: الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة

صلى رسوله النبي الوفي الكريم وعلى سيدنا ومولانا محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا، اللهم ارفعنا، اللهم استرنا، اللهم اجبرنا، اللهم ارحمنا، وارحم والدينا، وارحم مشايخنا، وارحم معلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، نستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، نستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا ووالدينا وشيخنا ومعلمينا ووالدينا والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله
0: صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا وارسلنا ومصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا
1: حميد مجيد. الحمد لله
0: الحمد لله الذي حمد في
1: الكتاب نفسها الحمد لله
0: واستفتح
1: بالحمد كتابها الحمد لله حمد لنفسه الحمد لله دليلا على طاعته الحمد لله
0: ورضي بالحمد
1: شكرا له من خلقه الحمد لله
0: الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحقه المقدمة عنده المرضية له
1: شافعتي لأمثالها آمين
0: ونسأله أن يصلي

0: سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1: بالحق تنزيلا،
0: وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بإمام التصديق لاستماعه، وميزان قسط لا يحيم
1: عن الحق لسانه يا الله.

0: من تعلق بعروة عصمته يا كريم
1: يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه
0: في حمله وعرفتنا منك شرف
1: فضله يا الله
0: فاجعلنا يا رب يا الله ممن
1: يعتصم بحبله آمين
0: ويأوي من الشرف

0: آمين.
1: ويستسبحوا بضوء
0: شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم.
2: يا كريم اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى
0: آل سيدنا محمد اللهم صلِّ وسلِّم عليه.
2: يا كريم اللهم وكما صلِّ

0: كريم
1: يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه
1: يا كريم اللهم اجعله لنا في ظلم الليالي
0: مؤنسا آمين
1: ولأقدامنا عن نقلها إلى
0: المعاصي حابسا آمين
1: ولا ألبستنا من الخوض في الباطل
0: من غير مآفة مخرسا آمين
1: ولجوارحنا عن اجتراع السيئات
0: زاجرا آمين
1: ولا ما طوت الغفلة عنا من
0: تصفح اعتباره ناشرا آمين
1: حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب
0: أمثاله يا الله
1: وزواجرنا التي
0: ضعفت الجبال عن احتماله يا كريم
2: يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه.

0: في موقف الحسرة والندامة يا كريم
1: يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

0: وحتى صدقت
1: ولا أسبلت العيون واكف الأمرات حتى
0: أشفقت يا
1: ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى
0: خشعت يا
1: ولا تحركت الألسن.

الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق.

رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين.

0: قال
1: آمين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. صلي وسلم. ربنا انفعنا

سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله.

0: عداد طش السحب والحمد لله في البدي والتناهي.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

0: طابت شمائله يرى المحاسن أشكالا وألوانا لا يبصر العيب في محبوبه أبدا وإن توهم عيبا جاءد غفران. إذا كنت مطلوب تكمل مفيش في جيبك لقمة حرام ولا في بطنك لقمة حرام ولا في إيدك حاجة حرام ولا أنت متلفت للحرام هتكمل ومش هتسمع حد، لأن دي مصدات كلبيب جهنم على صراطك المستقيم. إذا استمعتهم هيصدوه، وإذا لقمتك حلال وقلبك مظبوط تمام ومش متلفت للحرام صدقني هتكمل. قال لا ينال عهد الظالمين، فطريقنا هذا يأبى من أصر على كبيرة أو لم يتحرر وصارت روحه في سجن هواه أسيرة. فطريقنا هذا يأبى من أصر على كبيرة، اللي مصر على الكبائر مش هيعرف يكمل. أو صارت روحه في سجن هواه أسيرة. لا ينال عهد الظالمين، والظالمين دي دايرة واسعة، اللي ظالم لنفسه واللي ظالم لأمه واللي ظالم لغيره واللي ظالم لكذا، كل واحد عنده مظالم يلمها عشان تفضل في الحاضرة. لكن على قد هواتف الضلال دي كلها واللوم والملام اللي بنسمعه ده يقولوا بيتين من الشعر حلوين قوي. إن المحب وإن طابت شمائله يرى المحاسن أشكالا وألوانا لا يبصر العيب في محبوبه أبدا وإن توهم عيبا جاءد غفران. الله. إن المحب وإن طابت شمائله، لما يتزين بزينة الرجال كده ويحلو من جوه وينضف، ولما العيب يبقى عن طريق الوهم حتى خيال كده وسواسي، يقول يا عاد اسكت بقى لك كلام فاضي، دول اهل الكمال.
1: الله.
0: ما يشوفش العيب في حبيبه ابدا، لان مراية الحب عامية وهم اهل كمال ما عندهمش عيب، بس العيب من الكلام. هم يقول انت مش عارف ايه، اول ما تمشي في السكة دي تبدأ هواتف الكلاليب بتاع نبح الكلاب يشتغل. فهم ربنا مركب جواك مراية من مرايا الحب، فلا ترى العيب أبدا، وإن وهم كلامهم صاب قلبك تستغفر لحبيبك، وأن الله حنانا منه وكرما فتح على سالك الطريق معراجا سماه المحبة ليسلك منه العجاز والكسالة من أمثالنا إلى حيث وصل السابقون من أهل المشاهدة ومن أهل المعية، فليرتقي المحب مع من أحب ولو لم يفعل مثلهم وإن لم يفعل مثلهم. المحتفل بسيدنا صلى الله عليه وسلم يحتفل بكفوفه التي انبسطت بالجود على العالمين فأغرقت العوالم جميعا رحمة وفضلا. المحتفل الفرحان بحضرة سيدنا النبي، فرحان بتنزلات الوحي، فرحان بدين الإسلام، لأن هذه الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا الفضل على سائر الليالي والأيام، إذ أنه لولا ليلة الميلاد ما كان في الوجود بأسره أثرا لما نرى من هذه المناسبات المباركات. فبليلة المولد الشريف كانت إذانا بقرب الوحي. سيدنا النبي هو النعمة، فهو الآية العظمى لمعتبر، وهو النعمة الكبرى لمغتنم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. لما لا نفرح به صلى الله عليه وسلم، والإيمان موقوف على محبته. لما لا نفرح به صلى الله عليه وسلم، والإسلام الدخول فيه موقوف على الشهادة به. على من تنزلت الآية؟ على من نزل القرآن؟ لمن كان عيد الفطر؟ ولمن كانت ليلة الأضحى ويوم الأضحى؟ لمن كانت عرفات؟ لمن تفتح أبواب الجنة يوم القيامة؟ أتلوموننا على الفرح به في دار الدنيا والله سبحانه وتعالى قد جعل القيامة كلها مشهدا للفرح به صلى الله عليه وسلم؟ فالقيامة كلها يا عباد الله ما هي إلا معراج فرح منصوب بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة وما فيها من زينة
1: جعلها الله وأعدها لمن اعترف ببعثته ورسالته وصدق بنبوته وعاش في كنف حضرته. فإذا كانت القيامة يا عباد الله كل ما هي إلا فرح، سرادق فرح أعده الله سبحانه وتعالى ليكرم أتباع سيدنا محمد، وسينجلي يوم القيامة الفرح بسيدنا محمد إلا أن الله سبحانه وتعالى زين له العرش وجعل له مسجدا في باطن العرش ليسجد لله فيه، يقول يا رب أمتي أمتي، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أنا لا أسألك فاطمة ابنتي ولا العباس عمي، ولكن أقول يا رب أمتي أمتي. إذا كان في مشهد القيامة سيقف منافحا مدافعا عنا بكل ما أتيه من محامد الحق للحق، فلما لا نفرح به في هذا العالم. وقد رأى رجلا من الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يا رسول الله، هذه منام رؤية منامية، يا رسول الله ماذا تقول في من يفرحون بمولدك؟ قال من فرح بنا فرحنا به. هذا ما هو إلا نوع من أنواع الإظهار المحبة، فرحتنا بنزول القرآن، فرحت لأن مولد النبي هي الليلة التي كان منها فتق مواهب الفيضات على هذه الأمة، الليلة التي أذن الله بها وببزوغها إلى هذا العالم وبطلوعها إلى هذا الوجود، الليلة التي خرج منها وتفرعت منها أصول وفروع الفواضل على هذه الأمة، حتى صارت هذه الأمة قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس.

0: مع الله. الظاهر. الظاهر هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه، فالله عز وجل هو المنفرد بعلو الذات والفوقية وعلو الغلبة والقاهرية وعلو الشأن وانتفاء الشبيه والمثلية، فهو سبحانه الظاهر وجوده بالأدلة العقلية والشواهد الكونية الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته، وهو تعالى البين المبين الذي أبدى في خلقه حججه الباهرة وبراهينه الظاهرة، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم أن يقول:
1: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
0: ومن علم أن ربه هو الظاهر استشعر جلال الله وعظمته واستعلاءه وهيبته، وعلم أن الله مطلع عليه يراقب ما لديه، فيسارع إلى توحيده ويبادر إلى تمجيده، ويحذر من الوقوع في الزلات، ويتجنب اجتراح السيئات، ويحرص على أن يتزود من الطاعات ويزداد من القربات.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: اللهم اجمعني به، اللهم لا تحرمني من رؤيته.
2: السلام عليكم يا بلال بن رباح.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من هذا الذي تدعو الله أن يجمعك به؟
3: والله إنها لقصة طويلة
2: أريد أن أسمعها.
3: كنا في الحال مع رسول الله في المسجد، ومعنا عدد من الصحابة، فيهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة، إذ قال الرسول: أنا في الجنة مع أويس القرني.
2: ومن هو أويس القرني؟
3: تساءلنا جميعا السؤال نفسه، ثم قلنا للرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فينا رجل بهذا الاسم يا رسول الله.
2: نعم، أنا لم أسمع عن رجل بهذا الاسم.
3: قال الرسول: ليس فيكم أويس القرني، ولكنه رجل من أهل اليمن لم أره أو يراني. وأخذ عليه الصلاة والسلام يصفه كأنه يراه الآن، ففهمنا أن جبريل يصفه له صلى الله عليه وسلم.
2: وماذا كانت أوصافه؟
3: قال الرسول: هو شاب شديد السمار، به بقعة بيضاء على كتفه بحجم الدرهم، فقير زاهد، مجهول في الأرض، معروف في السماء، يأتي يوم القيامة فيشفع في 200,000 من المسلمين فيدخلون الجنة. ثم التفت الرسول إلى عمر وعلي فقال لهما: يا عمر، يا علي، إذا رأيتما أويس القرني فاطلبا منه أن يدعو لكما، فإنه مستجاب الدعوة.
2: يدعو الاثنين من العشرة المبشرين بالجنة؟
4: الطعام يا أماه. أعددت لك اليوم الثريد الذي تحبينه.
5: بارك الله فيك يا بني.
4: يا الله،
5: ماذا حدث؟
4: انطفأ السراج ولم أعد أرى شيئا، كلانا يسير في الظلام الآن.
5: ولكني تعودت على السير في الظلام. هات يدك، أنا التي سأسير بك هذه المرة.
6: لأول مرة ينتبه أويس إلى أن الإنسان يمكنه أن يرى بنور غير نور البصر، ولكن ما هو هذا النور؟ وظل هذا السؤال يشغل بال أويس، وظل يبحث عن النور الذي يضيء ظلام القلب قبل العين، إلى أن سمع أن رسولا من يثرب جاء إلى اليمن ليدعو الناس إلى دين الإسلام مع علي بن أبي طالب.
4: قل لي يا هذا، ماذا يقول دينكم الجديد؟
7: هذه آيات من سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم.
6: توقف أويس كثيرا أمام هذه الآية، ووجد فيها الإجابة التي كان يبحث عنها منذ وقت طويل.
4: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قل لي أيضا، ماذا يقول نبيكم عن الدنيا؟
7: يقول نبينا: مالي ومال الدنيا، أنا فيها كعابر سبيل، استظل ساعة بظل شجرة ثم تركها وانصرف.
4: نعم، والله ما أرى نفسي في الدنيا إلا كعابر سبيل، وما أرى قول نبيكم إلا الحق. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
6: أسلم أويس وأسلمت أمه على يديه.
4: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: تقبل الله منك يا أمي.
5: تقبل مني ومنك يا بني.
4: أعلمت أن وفدا من اليمن سيسافر إلى رسول الله في يثرب؟
5: نعم، وأعلم أنك مشتاق إلى رؤيته وتتمنى أن تسافر معهم.
4: نعم يا أمي، ولكني لن أتركك وحدك.
5: سافر يا أويس، سافر، أستطيع الاعتماد على نفسي حتى تعود إلي.
4: لا والله يا أمي، ما لك أحد غيري، ولن أتركك أبدا.
5: إنها فرصة عظيمة ربما لا تتكرر.
4: لن يطيب لي شيء وأنا شاعر بالذنب تجاهك، والله سيعوضني خيرا ما دمت بجوارك.
6: مرت أعوام عديدة، توفي خلالها الرسول الكريم، وتوفي من بعده أبو بكر، وصار عمر خليفة المسلمين، وما زال أويس غير قادر على ترك أمه والذهاب إلى الحج. وفي أحد الأعوام في عهد عمر كان عم أويس يحج، وعاد إليه مبشرا.
8: يا أويس، يا أويس.
4: عمه، حمدا لله على سلامتك، وحج مبرور إن شاء الله.
8: لو حكيت لك ما حدث في الحج يا أويس فلن تصدقني.
4: ماذا حدث؟
8: كنا على جبل عرفة وعمر بن الخطاب يخطب فينا، ثم طلب من الحجيج أن يجلسوا جميعا ما عدا أهل اليمن
4: بلدنا.
8: طلب من أهل اليمن أن يجلسوا جميعا ما عدا قبيلة مراد
4: قبيلتنا،
8: ثم طلب من أهل مراد أن يجلسوا جميعا ما عدا أهل قرن، ثم سألنا: هل فيكم أويس؟
4: ماذا تقول يا عمي؟ هل يعرفني خليفة المسلمين؟
8: والله يا بني لقد دهشت دهشتك وأكثر، وقلت له: أويس هو ابن أخي.
4: وماذا قال لك؟
8: سألني: هل أمه ما زالت على قيد الحياة؟ فقلت له: نعم. فقال: حقا، ما كان أويس ليأتي الحج ويدع أمه وحدها.
4: أمير المؤمنين يعرفني ويعرف أن لي أما لا أتركها أبدا.
8: نعم، وقد قال لي إنه يبحث عنك منذ 15 سنة، ولكنه لم يبح لي بأكثر من ذلك.
6: في العام التالي كان أويس في الحج، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا على عرفة قبل عام واحد من وفاته. سأل عمر الناس: هل فيكم أويس القرني؟ فأجابوه بنعم. فوصل إلى أويس وسأله: أنت أويس القرني؟
4: نعم.
6: قال عمر: هات كتفك لأراه. وكشف أويس عن كتفه، فرأى عمر البقعة البيضاء التي حدثهم عنها رسول الله، وقال إنها في حجم الدرهم. فقال عمر: حقا أنت أويس القرني.
4: نعم، ومن أنت؟
6: قال عمر: أنا عمر بن الخطاب
4: أمير المؤمنين.
6: قال عمر: الحمد لله أني رأيتك قبل أن أموت. قل لي، هل ماتت أمك؟
4: نعم، وكيف عرفت؟
6: قال عمر: قال لنا رسول الله إنك بار بها ولن تتركها أبدا وحدها.
4: رسول الله حدثكم عني أنا؟
6: قال عمر: وصفك لنا كأنه يراك، وفهمنا أن جبريل عليه السلام يصفك له، وقال لنا أيضا إنك ستدخل الجنة وستشفع 200,000 من المسلمين.
4: يا الله، اللهم لك الحمد، يا قيوم السماوات والأرض.
6: قال عمر: قال لنا رسول الله إنك ستعيش مجهولا في الأرض معروفا في السماء. تعال معي إلى المدينة يا أويس، لن أتركك أبدا.
4: لا يا أمير المؤمنين، أنت مشهور ومقصود، وأنا أريد أن أبقى مجهولا في الأرض كما قال رسولنا الكريم.
6: قال عمر، وهل ستعود إلى اليمن؟
4: لا والله، لقد عرفت أنت أهل اليمن بي بعدما كنت مجهولا فيهم، سأذهب من هنا إلى الكوفة.
6: قال عمر، سأكتب إلى والي الكوفة ليخرج في استقبالك.
4: أقسمت عليك ألا تفعل، أريد أن أعيش هناك مجهولا أيضا.
6: قال عمر، إذا انتظر، سأعطيك مبلغا كبيرا من بيت المال.
4: وماذا أفعل بالمال؟ ثوبي صوف لم يتمزق، ونعلي سليم، وفي جيبي 4 دراهم، وعندي عنزة أحلبها وأشرب لبنها.
6: هنا بكى عمر وقال، ليت أم عمر لم تلد عمر.
4: لا يا أمير المؤمنين، ما أنا فيه خير لي، وما أنت فيه خير لك ولكل المسلمين.
6: هنا نادى عمر علي بن أبي طالب، عرفه بأويس، وطلب من أويس أن يدعو لهما كما وصاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: اللهم اغفر لعمر وعلي، اللهم تجاوز عن ذنوبهما وضاعف حسناتهما، واجمعني بهما في الجنة بفضلك ورحمتك يا رحمن يا رحيم.
9: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
10: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
11: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
10: والله جد كل الأحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
11: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
10: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
11: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
10: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
12: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
13: من يقتدي بالمصطفى كان جديرا بالوفا، عنه الكريم قد عفا، إن كان من أهل الرجاء.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: المولد الذي ينسب للإمام الحريري، الإمام أحمد بن علي بن قاسم المالكي البخاري الأندلسي اللخمي المشهور بالحريري، قالوا هذا الفصل عبارة عن كتاب في المواعظ والرقائق يتكون من 25 فصل، وهذا المولد شرف الأنام هو الفصل التاسع من ذلك الفصل. وهذا الإمام الحريري قال الإمام عبد القادر بن شيخ العيدروس قال عن ابن الديبة أن هذه الفائدة تساوي رحلة لما علموا المولد لمن ومنسوب لمن. وهذا المولد قال تقسم الحب فيه كل جارحة، تجمع الحسن فيه فهو واحده، جلوه في صورة فاقت على صوري صلى الله عليه وسلم. قال ما مناك قلبي الجريح غير نظرة من الحبيب، المليح يفعل المليح، عاشقه قط لا يخيب. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة العظيمة، قال العباس رضي الله عنه أنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك السناء وفي النور والسبل الرشاد نخترق صلى الله عليه وسلم. أوصافه العظيمة وشمائله العظيمة التي سمعناها، وهو إمامنا صلى الله عليه وسلم، وهو حبيبنا ومولانا وسيدنا وقائدنا ومعلمنا وأستاذنا صلى الله عليه وسلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: المعنى منفكين أي زائلين عما هم عليه. البينة أي الحجة الواضحة، وهي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة،
0: أي مطهرة من الباطل،
1: فيها كتب قيمة،
0: أي أحكام مكتوبة مستقيمة.

0: بينة.
1: المعنى: وما تفرق في الرسول بين مؤمن وجاحد. جاءتهم البينة بالهدى، وكان الحق ألا يتفرقوا.

المعنى وما أمروا في كتابهم التوراة والإنجيل مخلصين له الدين من الشرك حنفاء أي مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد عليهم الصلاة والسلام القيمة أي المستقيمة

أي مقدرا خلودهم فيها من الله تعالى شر البرية أي الخلائق أو البشر

0: أبدا.
1: جنات عدن أي إقامة.
0: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
1: رضي الله عنهم أي بطاعته، ورضوا عنه بثوابه.
0: ذلك لمن خشي ربه،
1: أي خاف عقابه فانتهى عن معصيته سبحانه وتعالى.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابتهاجا وفرحا بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتواصلا لمجالس قراءة السيرة النبوية في شهر ربيع الأول، سيقام المولد السنوي الكبير مساء هذا اليوم الخميس بعد صلاة المغرب بساقية أنيسة بسيئون، حيث سيقرأ مولد الحبيب علي بن محمد الحبشي نفعنا الله به ورحمه الله تعالى، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
4: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس أتذاكروا إياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. فصل: وإذا آنست من نفسك أيها المريد تكاسلا عن الطاعات وتثاقلا عن الخيرات فقدها إليها بزمام الرجاء، وهو أن تذكر لها ما وعد الله به العاملين بطاعته من الفوز العظيم والنعيم المقيم والرحمة والرضوان والخلود في فسيح الجنان والعز والرفعة والشرف والمكانة عنده سبحانه وعند عباده. وإذا أحسست من نفسك ميلا إلى المخالفات أو التفاتا إلى السيئات فردها عنها بصوت الخوف، وهو أن تذكرها وتعظها بما توعد الله به من عصاه من الهوان والوبال والخزي والنكال والطرد والحرمان والصغار والخسران، وإياك والوقوع فيما وقع فيه بعض الشاطحين من الاستهانة بشأن الجنة والنار، وعظم ما عظم الله ورسوله، واعمل لله لأنه ربك وأنت عبده.
3: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه. من ما ينبغي أن يتعلمه المريد في معاملته لله أن يتعلم كيف يسايس نفسه، فإن النفس حرون وهي تشبه الدابة، قالوا تحتاج إلى سياسة. والنفس هكذا تنقلب على صاحبها، فيكون الإنسان بدأ يعمل الخير، بدأ يصلي نوافل معينة، بدأ يقوم الليل، فبعد فترة بسيطة تستثقل نفسه وتستثقل وتتكاسل، وهذا طبيعي عند معظم الناس ما عدا الأنبياء المعصومين. وأما نحن فلا بد للإنسان أن يجد ثقلا، ولو في بعض الأحيان يغلب عليه هذا الثقل والكسل. فالنفس هكذا تتثاقل عن الطاعات أو تتوجه إلى المعصية. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فكيف تفعل إذا وجدت من نفسك هذا؟ أما الذي أصلا لا نظر له إلى نفسه ولا هذا، دابة بهيمة تمشي على ظهر الأرض، إذا يأكل يشرب، من نفسه متى ما تبغى يلعب لعب، إذا تبغى نفسه يأكل أكل، إذا تبغى نفسه يعصي عصى، والله إذا اشتهى الصلاة صلى، إذا ما اشتهى الصلاة ما صلى، إيش من آدميها؟ هذا خرج عن نطاق الآدمية الحقة. أما المؤمن الصادق هو الذي يضبط نفسه ويحسن سياستها ويعرف لها. قال ذاك شهاب الدين: الحمد لله نفسي قد عرفت لها. عرف نفسه، عرف كيف تعامل معه، ومن عرف نفسه قد عرف ربه. فعرف نفسك أنك إذا تكاسلت النفس عن الطاعة، يا نفس السوء. وهذا لا يتأتى إلا من إنسان مفتش، يجلس مع نفسه يفكر فيها، يتفكر في ضوابطها وفي خللها وفي رعوناتها وفي ميولاتها، فهو شغال حاط منظار على الداخل يشوف نفسه من خلال علاماتها. فإذا يقول لك الإمام الحداد: إذا وجدت من نفسك تكاسلا عن الطاعة فذكرها بفضل الله، وذكرها أن الله تعالى منتظرك على في آخر الليل، تكاسلت عن القيام، فكيف تتكاسلي؟ الله ينادي يقول: يا عبدي، يا هل من قائم، هل من صائم؟

0: هل من داعي، هل من مستغفر، هل يناديك ربك سبحانه وتعالى. يا نفس السوء ربك يناديك وأنت مهملة، أنت نائمة كسولة. لو ناداك صاحب دنيا لانتبهت، لو ناداك حبيب عزيز عليك من أهل الدنيا لاستيقظت. والله أحب حبيب وأقرب قريب يناديك ويناجيك، ماذا معك؟ فإذا خاطبها بمثل هذا تحركت. إذا كان في قلب هذا العبد علاقة بالله وحب لله، وإلا فيذكرها بالنعيم، يذكرها بالجنة وبالفردوس وبالحور والقصور. يقول لها يا نفس السوء أنت تشتاقين فله بيت كبير في الدنيا، تشتاقين سيارة فخمة في الدنيا، دحين هذا معروض عليك النعيم الأزلي، النعيم الأبدي، النعيم الكبير، النعيم الفخم. وما أنت قادر تتزوج أيها الشاب هنا وتعبان، وإلا أيها الرجل زوجتك متعبتك وتفشان منها، ولا المرأة تعبانة من زوجها، معكم النعيم الكبير. تذكر النعيم هذا المترتب على هذا القيام والصيام وعلى الذكر وعلى العبادة. فإذا وجدت نفسك استثقلت وردا أنت عامل به، أو حضور جماعة، أو قيام ليل، أو اهتمام بالنافلة، فذكرها بالنعيم. وإذا وجدت نفسك متراخية أو أنها متوجهة إلى معصية، عندك رغبة أنك تعمل شيء ما هو طيب، قل لها إيه استيقظي، أمامك جهنم ونار وعذاب، العذاب أليم شديد. هذا إذا نفسك راحت إلى شيء من المعاصي، تذكر ما يترتب على هذه المعاصي من العذاب الشديد، من ما جاء الخبر فيه في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ترتدع بهذا. أما إذا كان واحد يذكر نفسه بالله وبالجنة وبالنعيم، ونفسه ما أطاعته في أن يتوجه للعبادة، ما أراد، والله قامت صلاة الجماعة في المسجد، يقول أصلي ولا مصلي يا شيخ، نحن خلينا نكمل المباراة، ولكن بيفوت علي أجر الصلاة في المسجد 27 درجة مدري. ذكرها بكل المذكرات ولا شيء، لا حياة لمن تنادي، مباراة غلبت على رأسه، وإلا عشاء وإلا له وإلا كسل ونوم. فهذا نفسه نفس ميتة ما فعل فيها شيء، لا نفع فيها تذكير ولا وعظ ولا نفع فيها ذكر الله ولا نفع فيها الجنة ولا نفع فيها. هذا إنسان ميت النفس، هذا يبغى له يروح يبكي على نفسه. فأنا يطلب الله الحي القيوم الحي المحيي أن يحيي قلبه الميت، هذا قلب ميت، هذه نفس خبيثة ما نفع فيها شيء. كيف يصلحون في هذه النفس؟ هذه النفس ما لأبوها إلا كرباج ضرب، وقالها تأديب ومنع من اللهو ومن الشهوات، إذا صاحبها يبغى ينقذ نفسه. وإلا ما لو أبقيت نفسك هكذا، أنت تعرف أن نفسك هكذا ورضيت، فأنت تعلم أن نفسك هذه مردية لك ومهلكة لك، وأنها ستوصلك إلى هلاك الدنيا والآخرة. اكتشفت نفسك هكذا، الإنسان طبيب نفسه، وقال الله سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت البصير على نفسك، نفسك وعطها بهذا كل ما فات فيها، خوفتها من الله ما خافت، خوفتها من النار ما خافت. إذن هذه النفس أنت بصير بنفسك، يا أما تلحق نفسك تعالجها، كما واحد قالوا له تعال أنت مريض بسرطان شديد من الدرجة الرابعة الخامسة بتموت، ما لك إلا علاج استئصال، يقعد يقول والله لا، أنا أول وقت بتمشى، عندي رحلة سياحية، بروح بحضر كأس العالم في أمريكا في مدريفين، بعدين بجي بتعالج من السرطان الخطير هذا. إنسان متخلف، ما بي إلا هو في أمريكا وسط المباراة بيموت. وتودي نفسه في الهلاك عشان هل في عاقل يعمل مثل هذا؟ مجنون من مجاني. فهكذا الناس إذا اكتشف الإنسان نفسه وما عالجها، الله يردنا مرد جميل. طيب
1: سيدي متى تنصحون يخوف نفسه ويعظها بالرجاء خوف؟
0: يرجي نفسه في الخيرات، ولكن إذا نفسه توجهت إلى الشر يخوفها. نعم، ويقول الإمام حداد لا يغرك

0: واسأله أن يدخلك جنته وأن يعيذك من ناره بفضله ورحمته. وإن قال لك الشيطان لعنه الله.
1: هذه العبارة موجزة لكنها دقيقة. نحن نعبد الله لأنه مستحق العبادة ولأنه أمرنا بذلك. والجنة والنار نحن نطلبها من الله لا بعملنا، وإنما نعرف أن عملنا لا يدخلنا الجنة، وإنما نحن نطلب الله برحمته، كما عبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأله أن يعيدنا من النار برحمته، فإنه لو حاسبنا على أدنى أعمالنا لكانت أوجبت علينا النار، ومع ذلك نحن لا نترك العمل، لا يغرنا الشيطان، نعمل عبودية لله ولكن نطلب من فضل الله. نعم.
0: وإن قال لك الشيطان لعنه الله، إن الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن عملك، ولا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، فقل له صدقت، ولكن أنا فقير إلى فضل الله وإلى العمل الصالح، والطاعة تنفعني والمعصية تضرني، بذلك أخبرني ربي في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال لك إن كنت سعيدا عند الله فإنك لا محالة تصير إلى الجنة، سواء كنت طائعا أو عاصيا، وإن كنت شقيا عنده فسوف تصير إلى النار، وإن كنت مطيعا فلا تلتفت إلى قوله، وذلك لأن أمر السابقة غيب لا يطلع عليه إلا الله، وليس لأحد من الخلق فيه شيء، والطاعة أدل دليل على سابقة السعادة، وما بين المطيع وبين الجنة إلا أن يموت على طاعته، والمعصية أدل دليل على سابقة الشقاء، وما بين العاصي وبين النار إلا أن يموت على معصيته.
1: نعم، وهذا ما سماه الإمام الغزالي بحيل الشيطان. الشيطان يحتال على الإنسان ويضحك عليه ويتدرج معه، هذا ذكر الإمام الغزالي فيها زيادة التفصيل. وإذا أراد المؤمن أن يعمل عملا صالحا يأتيه الشيطان فيكسل عن العمل، فإن لم يكسل ولم يعجز وعنده عزيمة أكيدة وعنده همة مباركة، فيقول هذا ما في فائدة، ما بيترك العمل، فيشغله بإفساد العمل، يقول له هي بس بإفساد فضيلة العمل وأجره، فيقول تمام، أنت ما أحد مثلك، أنت غلبت الشيطان وزدت على الشيطان، فأنت مؤمن قوي، أنت مؤمن نشيط، أنت كذا. قال فيفسده بالعجب، فيجعله يفرح بنفسه، أنا صليت قمت الليل ساعة كاملة وأنا قايم الليل ساعتين وأنا أصلي كذا، فيدخل عليه مرض العجب، والعجب يحبط العمل، أو يدخل عليه خواطر الرياء، فإذا هذه كلها ما نفعت فيه يأتي بخواطر خبيثة تتعلق بالقدر، تتعلق بعلم الله، يقول له أنت هذا العمل لا ينفعك ولا يضرك، إن كثرت وإن أراد الله يعطيك عطاك، وما أراد يعطيك ما أعطى، ويجيب له بعدين يقول له سوابق انتهت من قبل ما تخلق في الدنيا وقد مكتوب إن أنت من أهل الجنة ولا أنك من أهل النار، ويذكرك بأحاديث رسول الله يمكن كما. فذكر الإمام الحداد هنا الأجوبة التي ينبغي الإنسان أن يتنبه لها ويعلم أن مثل هذه الخواطر هي من الشيطان، مهما كنت تريد أن تعمل عمل صالح وورد عليك خاطر من هذه الخواطر التي تكسلك، وإن كانت ربما تأتي طبعا في زبرقان، تأتي في بهرجة، تأتيك عنك أنت ما شاء الله من أهل المعرفة بالله الكبار، يذكرك كلام لابن عربي، يجيب لك كلام حق فلان من صالحين، بعض الأحوال المكاشفين وأصحاب الشطحات، ويذكرك بأبيات رابع العدوية، وكل ما فوق التراب تراب، ومدري كلام، حتى تظن نفسك أنك أعني معشوق ومحبوب الحضرة الأحدية وأنت ما أنت قاعد تقوم تصلي ركعتين بالليل، هذا كلها خواطر الشيطان، فرمها كلها جملة وتفصيلا ولا ترضى بغير الله. الله قال لحبيب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قام لله بالعبادة وهو سيد الكون كله ومحبوب الله الأعظم، ما ترك قيام ليل ولا هو حتى في مرضه وفي تعبه وفي شدته، ما ترك الجماعة، ما ترك الصيام، ما ترك الذكر عليه الصلاة والسلام، لنتأسى ونقتدي به. الله يرزقنا حسن الاهتداء والاقتداء به، ويحفظنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، واحفظنا من الشيطان وحيله وألاعيبه وأهاويله وهمزه وغمزه ولمزه يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
2: آداب سلوك المريد. برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
3: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله على جود الله وكرمه سبحانه وتعالى وإحسانه وامتنانه وفضله وعطائه، ونحمد الله سبحانه وتعالى على رافة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واعتناء النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأمته، فلا يزال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متوجها لهذه الأمة المحمدية أن يحفظها الله من الانحراف والميل، وتبقى على الصراط المستقيم، تبقى على النهج القويم حتى تقر عين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الأمة المرعية عند الله ببركة رسولها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله على ما أكرمكم وعلى ما أعطاكم، ومنحن معكم كذلك حاضرين ومنغمسين في هذا النور، تكرم علينا بحضور نشر الرايات الكبرى وتجليات العظمى، نشر رايات المحبوبين وظهور تجديد دين سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنشكر المولى وإياكم على جميع نعمه عدد العدد والمدد في كل لمحة ونفس من الأزل إلى الأبد، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعمة بالخصوص، فأن كل نعمة من نعم الله عز وجل طيها نعم وباطنها نعم، حتى المولى قال جل جلاله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولم يقل نعم الله، ففي كل نعمة نعم عظيمة متعددة. هذه النعمة نعمة الحضور في هذه الليلة ذات النور المتوقد والعطاء المتجدد، التعرفات الإلهية من المولى سبحانه وتعالى، وأدخال السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كم طيها من النعم، وما نسمعه من كلام شيخنا الحبيب عمر، وما يتوجه لنا ولكم، وما توجه في الماضي وما سيتوجه في المستقبل من عطاءات الله ومن فتح خزائن المولى لهذه الأمة ولكم أنتم الحاضرون ولنا والأهل تريم بالخصوص والأهل الوادي. فأن الإمام أبو مدين قد قال في قصيدته فأن الرضا يختص من حضر، إذا حضر الإنسان محاضر التعرفات الإلهية والبركات الربانية يشكر ربه عز وجل، حيث أزال عنك المولى الموانع الباطنة والظاهرة وأحضرك، وكثير مثلكم يتمنون الحضور ويتشوقون وقلوبهم سليمة ونياتهم صادقة ونواياهم حسنة، ربما في بيوتهم منعتهم الموانع. ولكن قد قال أحد الوراث للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قصيدته باللهجة التريمية والمطرب يطرب من فوق راس المنارة، قال مقبول من حضر عندنا للزيارة، والذي ما حضر قسمه إلى مان داره. فكثير تصلهم أقسامهم إلى بيوتهم وإلى دورهم بصفاء نواياهم وحسن مقاصدهم. فالحمد لله على هذا العطاء، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا ياكم بما هو أهله، وأن يحفر حظنا سبحانه وتعالى من الخيرات والعطايا الجزيلات. كنت أردت سمعت قبيل في كلام سيدي الحبيب عمر في مسجد العيدروس كلام مثل العسل المصبوب، يعني أقل شيء الفقير تأثرت، يبما بعضهم أكثر مني وبعضهم مثلي وبعضهم أقل، طرح كلام ما شاء الله سيدي العصر كما ذكر الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي، عسل مصفى وقع مجناه من خير نوب، كلام يصب مثل العسل في القلوب وفي الأرواح. ومما حفظته من تلك الكلمات قال سيدي الحبيب عمر علينا نفسي أمثالي والمقصرين، أما المشمرون فهم ما شاء الله. نجتنب النواهي، قال إذا اجتنب الإنسان المناهي وأتقن الفرائض وقام بالطاعات فتحت له أبواب عظيمة خيرات كريمة. فنحن ننوي الآن من هذه الجلسة العظيمة التي كما سمعنا فيها كلام سيدي الحمر فيها عرض مباشر ليس عبر الشاتات، ولكن عبر ما قاله سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، تعرض علي أعمالكم فتنبعث من بواطننا بفضل الله تعالى وبركات توجهات الصالحين ومناصبنا، بركات اسمه الباعث، نوايا حسنة من الآن وصادقة، أننا نتقن الفرائض ونتقرب بالنوافل ونهجر المناهي أي منهي عنه، حتى تشرق علينا أنوار المجالس والدعوات فيها والعنايات وحضور الملائكة كما نص النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم تمم لنا النعم يا أكرم الأكرمين، كما أحضرت أجسامنا وأحضرت قلوبنا، تمم لنا النعم وفرح نبيك محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بعطاءاته الأمة، وفرح ورثته بما تجود به وما تتكرم من الهدايات والعنايات والرعايات ونشر الأنوار الهدايات، واجعلنا كما اغمستنا في هذا النور الحسي اغمسنا في نور نبيك محمد المعنوي، حتى تتنظف قلوبنا وبواطننا ونكون أهلا للعبودية وللشكر ولمرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والعفو منكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتح أبواب الاتصال بحبيبه لمن أراد أن يسعده ولمن أراد أن يقربه ولمن أراد أن يدنيه إليه سبحانه وتعالى. نقرأ في مستدرك الحاكم على الصحيحين قول سيدنا آدم عندما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال آدم لربه: إنك أول ما نفخت فيه الروح نظرت في قوائم عرشك فإذا مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان الصفي الله أول ما تعرف عليه من الأسماء بعد اسم الذات العلية اسم محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا معيار السعادة وباب الفوز وباب النجح، وبه قبلت التوبة وبه قضيت الحاجة لآدم، ولا زالت تقضى به الحاجات، ولا زالت تنال به الغايات، ولا زالت تبلغ به الرغبات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسند الله تعالى إليه نفع البرية في الظاهر والباطن، وأخبر هذه الأمة على وجه الخصوص أنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهو صلى الله عليه وسلم مفتاح الخيرات والسعادات لهم في ظاهر الأمر وباطنه في دنياهم وأخراهم. ذكر الإمام ابن حجر في الإصابة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة يعرض نفسه على القبائل: يا عباد الله قولوا لا إله إلا الله أشهد لكم بها عند الله. ومر من قبيلة إلى قبيلة، مر على قبيلة بكر بن وائل وكلمهم، قالوا: يا رجل إنما تدعو إليه لأمر حسن، وإننا مشغولون بيننا وبين عظيم ساسان ثم كسرى من بعده موعد نلقاه عند مياه ذي قار، ولا ندري ماذا يحصل بعد ذلك، فإذا انقضى حربنا ننظر ما يكون من أمرنا ثم نعود إليك. فريح النبي منهم بحسن الرد، وإن لم يقبلوا الدعوة إلا أن جوابهم كان في شيء من الأدب مع الذات المحمدية، في شيء من الاحترام لهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. فانصرف عنهم عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى ديارهم، وقامت الوقعة المعروفة تاريخيا في مياه ذي قار، لأول مرة تقابل قبيلة من قبائل العرب دولة عظمى في ذاك الزمان، دولة فارس. تواجهوا مع دولة فارس، وكان الكل مقتنع أن القبيلة ستباد عن بكرة أبيها والمسألة منتهية ودولة فارس تفوز. شيخ بكر بن وائل لما اجتمع معه قال لهم: ما اسم الرجل الذي كلمنا بمكة لما كنا عنده بمكة في الحج؟ قالوا له: اسمه محمد. قال: إذن يكون شعارنا غدا في المعركة، كلمة السر حقنا الشعار في المعركة، يا محمد يا منصور. فجعلوا شعاره، فتبارزوا مع الفرس، فقتل المقاتل من قبيلة بكر بن وائل من العرب، قتل الفارس من الفرس الأول والثاني والثالث، فدب الرعب في قلوبهم فهجموا عليهم فانتصروا عليهم. ولا يعلم أحد هذه الكلمة التي دارت بينهم من أهل مكة، لا يعلم الخبر، إنما بلغ الخبر إلى مكة أن القبيلة انتصرت على كسرى، على على على على على على على على على كسرى على فارس، وهزموهم. وجاء سيدنا أبو بكر يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، أتذكر القوم الذين لقيناهم في الحج؟ قال: نعم. ما شأنهم؟ قال: لقد انتصروا على على على على فارس يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا أول يوم من انتصفت فيه العرب من العجم وبي نصروا. ما فضل في الكون إلا وهو من ذا الفضي، ولا جمال انبسط إلا لهذا الجميل، ما عين إلا ومن ذا البحر ماها يسير. لو أدركنا الحقيقة يا إخواني، ما من نعمة من الله بها علينا إلا وهذا السيد واسطتها، وهذا الحبيب مفتاحها، وهذا الحبيب هو سبب كل خير، أصاب البرية في الظاهر والباطن في الغيب والشهادة. من أدرك هذه الحقيقة من شأنه أن يتولع به وأن يهيم في حبه وأن يمتلئ كيانه تعظيم وشوق وحنين لهذه الذات الكريمة الطاهرة. ما أنزل الرحمن أو ينزل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما خص أو يشمل إلا وطاه المصطفى عبده مختاره محبوبه الأول، واسطة فيها وأصل لها، يعلم هذا كل من يعقل. هذه الخيرات المنبسطة لنا ولكم في مثل هذه المجالس

0: محمد المشفع يا الله.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على محمد.

لك استجب دعوتي فاني إلهي دعيت ولا تواخذني إن أذنبت ذنب وعصيت.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في هذه الأيام والليالي الماضية ونحن في آخر ربيع أول، ونفرح به ونستبشر به وبما يحصل فيه من هذه المجالس العظيمة المباركة وما يمر فيه من أيام وليالي، خصوصا مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة مباركة، ليلة عظيمة. قد حثنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة ويوم غد يوم الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي في الليلة، أكثروا علي الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر. فهي ليلة غراء، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصفها بأنها غراء. فينبغي أن تحل هذه الصفة في قلوبنا ونردد هذا المعنى كثيرا حتى نعيش استجابة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه وحثنا عليه من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة أيضا ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسن فيها قراءة سورة الكهف، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم إشادة بهذه الليلة ويوم الجمعة أن من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء له نور إلى من مكانه إلى المسجد الحرام، وفي رواية أخرى من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعتين، وفي حديث آخر لأهمية هذا اليوم وهذه الليلة يوم الجمعة وليلة الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ومشى ثم استمع وأنصت أو جلس وأنصت غفر له ما بين الجمعتين إلى الجمعة التالية وثلاثة أيام. المطلوب أن تحسن الوضوء وأن تذهب إلى المسجد وتجلس وأنت منصت للخطيب. انظر إلى عظمة هذا اليوم وما فيه من أحداث بسيطة، أحداث ربما الكل يعملها من فضل الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه إكراما لهذا اليوم وهذه الليلة. فينبغي أن ننظر إلى هذه الأحاديث وما فيها وما هو شأن هذا اليوم، فلا يمر علينا مثل أي يوم من الأيام الأخر أو هذه الليلة وغيرها من الليالي الأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حثنا على قراءة هذه السورة، لو تدبرنا هذه السورة وينبغي أن نتدبرها لوجدنا فيها من عظيم الفوائد، عظيم الفوائد. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الروايات أن قراءة خمس آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية من آخر سورة الكهف، وفي رواية عشر آيات، أنها تحفظه من أعظم فتنة تمر على هذه البشرية، وهي فتنة المسيح الدجال. خمس آيات من هذه السورة خاصة، هذه السورة. ومن عجائب ولطائف هذه السورة العجيبة أن هذه السورة الخيط الأساسي فيها من أول سورة الكهف إلى آخرها هي تتحدث عن فتن الدنيا، ولذلك الإشارة العجيبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة الخمس الآيات الأولى أو الأخيرة من هذه السورة تحفظك من هذه الفتنة العظيمة في هذه الدنيا، فتنة الدجال. ولو لاحظنا الخيط العظيم الذي يمر في هذه الآية، هذه السورة من أول السورة إلى آخرها عن الدنيا وفتنتها، حتى أن أولها قصة أصحاب الكهف وما فيها من فتنة حصلت لهؤلاء الشباب الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وكانت الدنيا من حولهم عبارة عن فتن ومضادة لهذا الدين العظيم، إنما كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فكانوا في فتنة عظيمة. ولكن هؤلاء الشباب حفظهم الله سبحانه وتعالى، تجمعوا واتقوا هذه الفتنة بأنهم التجأوا إلى هذا الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ثم في النهاية في بعدها كم آية يقول فأووا إلى الكهف، أحدهم يقول فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهم ابتعدوا عن هذه الدنيا وفتنها التي كانت تحصل، وأرادوا الحفاظ على هذا الدين وهذا الإيمان الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه. القصة التي بعدها تكلم عن فتنة المال وصاحب الجنتين الذي فتن بهذه الدنيا والزروع والأنهار التي عنده والأموال التي اكتسبها، وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. انظر إلى فتنة الدنيا كيف توصل الشخص بسرعة إلى فتن عظيمة حتى ينكر الحق سبحانه وتعالى، ينكر الآخرة. قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم نفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. أنكر الساعة أصلا، ولئن رددت تهكما واستهتارا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوف يصل إلى أين بسبب فتنة هذه الدنيا. القصة التي بعدها قصة سيدنا موسى مع الخضر أو العبد الصالح، أن مهما كان من هذه الدنيا فإن طلب العلم الذي يرضاه ويحبه الله سبحانه وتعالى، قال أو أمضي حقبة، أي أن طلب هذا العلم حتى ولو مضى حقبا أعواما للاتجاه لطلب العلم.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ala sa'ir al-anbiya wal mursalin wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
2: وفي قصة سيدنا ذو القرنين حكم الأرض وذهب إلى مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الدنيا لم تفتنه، فقد صرفها فيما يرضي الحق سبحانه وتعالى، وكان في خدمة البشرية ونفعهم. وأيضا هذه السورة العظيمة تتكلم عن المقاصد الثلاثة التي يشير إليها الحبيب عمر جزاه الله عنا خير الجزاء: العلم والتزكية والدعوة إلى الله. ففي القصة الأولى، في قصة أصحاب الكهف، تمثل هذه التزكية تزكية النفوس والإخلاص، الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتذلل بين يديه، وأن مهما كانت هذه الظروف من حوالينا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هو الحل. ومعلوم لدينا كلنا أن الأساسين العظيمين الذي يبنى عليهما التزكية، مقصد التزكية، هو تعظيم الله، محبة الله وتعظيم الله. فكان هؤلاء أصحاب الكهف يمثلون هذا أو يشيرون إلى هذا المقصد العظيم، الدعوة إلى محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله، الالتجاء. كانت الدنيا كلها ضدهم، ولكن لا يعرفون ماذا يعملون، لا يعرفون إلا أنهم يلتجئون إلى الله، وهذا هو الحل. كي نتعلم نحن أي ظرف يمر عليك، الأول والأخير أولا الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد أن تعمل؟ ماذا تريد أن تترك؟ ماذا تريد أن تتخلص منه؟ ماذا تريد أن تستجلبه؟ الله سبحانه وتعالى، الالتجاء إليه، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وفي قصة صاحب الجنتين، صاحبه الذي كان يحاوره الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوه، فهو: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فتمثل ما ينبغي لك أن تتعامل به مع أصحابك فتدعوهم إلى الخير. والعلم أظهر منها لا يوجد في قصة سيدنا موسى ومع العبد الصالح أو سيدنا الخضر. وفي تفاصيل هذه القصة تفاصيل نادرة وعجيبة جدا في طلب العلم، دقائق وتفاصيل ينبغي على كل طالب علم أن يتأمل فيها ويتأمل الألفاظ حتى يعرف ما هي الآداب وماذا فعل في هذه القصة العظيمة، ما يفيده في طلب العلم. وكذلك يشير إلى الدعوة إلى الله المنزلة، قصة ذو القرنين مقارنة بالقصة الأولى بقصة أصحاب الكهف. في الدعوة إلى الله إذا كنتم قلة وكانت الدنيا ضدكم وما حواليكم هو لا يعينكم، أولا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تتعاند مع صاحب السلطة الظالم. ولكن إذا تمكنت من هذه الدنيا فعليك أن تنفع الناس، عليك أن تنفع حيثما ذهبت ولو ملكت الأرض كلها. فكان ذو القرنين نافع لهؤلاء الناس. وفي تفاصيل كل قصة من القصص لو عدنا إليها يعني لأخذ وقت طويل جدا في تفاصيل هذه القصص، وعجائب مما يذكره الحق سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في هذه الأيام وفي هذه الليلة خصوصا وفي كل ليلة جمعة وفي كل يوم جمعة، جعلنا وإياكم من عباده المقبولين الموفقين المحفوظين ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله رب العالمين، حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد الحامدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا نزال في شهر ربيع الأنوار، وفي آخر هذا الشهر الذي قال الصالحون أنه تحيا فيه الأعراض، تحيا فيه الجدوب، تحيا فيه الأرواح، تحيا فيه النفوس، وها هي الرحمات تنصب في هذه الليلة الشريفة المباركة، ونحن في مجلس الرحمات، مجالس العلم تنزل فيها الرحمة، وأمطار الحق ورحماته تنزل على الأعراض. فنسأل الله عز وجل أن يصيب أعراض قلوبنا النصيب الوافر من هذه الرحمات. هذه الذكريات هي من أعظم الذكريات، لأنها ذكرى من جاءتنا أنوار الإيمان من خلاله، من قال الله عز وجل في شأنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. لو تفكر الإنسان من من الخلائق له منة عظيمة عليه، لن يجد أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بواسطته جاءه نور لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلا شك أنه من ينبغي أن يبذل الإنسان له كل ما يستطيع وكل ما يقدر من حب وود واتباع واستجابة لأوامره صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول قائلهم: فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائي. لو سعيت على عينك ما وفيت هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقه، كيف وهو الذي كان من بدايته إلى نهايته لا يفكر إلا في أمته صلى الله عليه وسلم. تنزع روحه فيقول: أمتي أمتي، اشدد علي يا ملك الموت وخفف على أمتي. في مقامه المحمود يقول: لا يقول أبنائي، ولا يقول إخواني، ولا يقول عشيرتي، ولا يقول أهل بلدي، بل لا يقول إلا أمتي أمتي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذلك عرف الصحابة شأنه، فما كان حديثهم أو ما كان أعظم حديثهم إلا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانت تخنقهم العبرة، مثل سيدنا أبو بكر الصديق عندما يتذكرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا يأتي شهر ربيع إلا وتخرج أنوار الفرح من كل مسلم يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنوات المتأخرة الحمد لله فتحت أبواب المجالس وعظمت الاجتماعات، وها نحن نرى مشارق الأرض ومغاربها تحتفل بميلاد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ولا سيما في مثل هذه الليلة، هذه الليلة التي أسس فيها أحد أعلام الأمة وصلحائها وعارفيها، وهو الحبيب علي بن محمد الحبشي، أسس في هذه الليلة مولدا عظيما كان يحضر له في زمانه يقال 40,000 أو 30,000، كم عدد أهل سيئون، لكن هؤلاء يأتون من مناطق بعيدة، لم تكن المواصلات موفرة، لم تكن الأمور مهيئة، لم تكن البلدان هذه مستعدة لهذه الأعداد، لكنهم يحضرون لأجل مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستقبلهم رضي الله عنه بقوله: لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالله، إلى أن يقول في قصيدتي هذا: سألت الله يكرمكم جميعا وكل الواصلين بكل سور. ولا شك أن كل الذين يعلمون قيمة هذا الإمام هم يحتفلون في هذه الليلة بهذه الذكرى، ويحتفلون لا في حضرموت فقط، بل إن هذه الليلة مظهرا عظيما من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شرق آسيا، لا سيما في منطقة صولو، وفي شرق أفريقيا لا سيما في لامو، وفي الحجاز، وفي مصر، وفي كثير من البلدان تعقد في هذه الليلة مجالس مواكبة لهذا المجلس الذي أسسه الحبيب علي بن محمد الحبشي، والذي قال فيه: ماشي كما مجمع المولد يجلي الكروب يمحيها، ذا وقت توبتك يا العاصي إذا بات توب، يا ذا وقت أوبتك يا الشارد إذا بات أوب، ويقول فيها: موائد الخير مبسوطة لمن بايرد. ولا شك أن كل الذين يعقدون هذا الوقت مجالس لذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم نصيب من هذه الدعوات، ولهم نصيب من هذه البشارات وتريم كان يأتي إليها الحبيب علي بن محمد الحبشي. وعقد في 27 من ربيع الأول عام 1328 مولدا عظيما في شعب النعير، وحضرت جموع غفيرة جدا هذا المولد الذي عقده الحبيب علي بن محمد. وبعد ذلك بيوم كانت زيارته المشهودة لمقامات الصالحين في تريم في بشار، وألقى فيها قصيدته العظيمة، قال الفتى الحبشي: إلى الغنى وردنا زائرين. هذه القصيدة التي فيها معرفة قدر الصالحين والاقتراب منهم، ورجاء أن يكرم الله عز وجل زائرهم بالعلم والصلاح والكمال والنور. ونرى في قصائده التي سمعناها في مجلسنا، لا سيما القصيدة التي كانت بعد المقام، والتي يقول: يا نجم قف بسري معك، يا نجم بالله قف بسري معك لي سريت، لنرى كيف يرمي الحبيب علي بن محمد الحبشي نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ينوي ما نوى، ويحرم ويصلي مثل ما صلى، ولا يريد إلا أن يكون معه، ويريد أن يكون رقيقا عبدا مملوكا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي: ماذا أحرمت؟ قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يدري ماذا أحرم النبي في حجه، إفرادا أم قرانا أم تمتعا، لكن قلبه لا يحمل إلا حب الاتباع لرسول الله، فقال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. والحبيب علي بن محمد الحبشي كان أن جعل الله عز وجل على يديه خيرات كثيرة في زمانه، فانتفع به أهل حضرموت وأهل شرق آسيا وأهل أفريقيا، وقد جعل الله عز وجل الانتفاع حتى بكلامه الذي يذكر به في مجالسه ويجمع يقرأ في حياته، فيقرأ في مواطن كثيرة في حياته وقبل مماته. وأما قصائده وحبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحدث ولا حرج، فلا يكون مجلسا من المجالس غير معطر بقصيدة من قصائد هذا الإمام، والذي يدرك كل سامع لها كيف حمل هذا القلب هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أمثال قوله: هو النور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه، تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أشرقت في الخافقين سماؤه، ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشأوى شأوه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ملأ الدنيا حبا في رسول الله، وعشقا في رسول الله، ومدحا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فله ديوانين: ديوان حكمي 90% منه مدح لرسول الله. وديوان حميني، أي باللهجة الحميني في لغة أهل اليمن، هو الشعر الذي يمزج بين الفصيح والعامي، والذي يتخفف من بعض علامات الإعراب، وهو الذي يحتاجه العوام ويحتاجه غالب المسلمين. فلذلك كان في ديوانه هذا 4 مجلدات، 9 أعشارها إن لم تكن كلها في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعنا من أبياته التي تتكرر دائما: أشرق البدر علينا. هو أشرق على أهل هذه الأرض كلها. أنوار النبي عندما كانت الأرض يدفن بعض الرجال بناتهم أحياء، عندما كان بعض أهل الأرض يعبدون، لا أقول أصناما، يعبدون آلهة، نعم، من الأصنام، وقد يصنعونها من الحلوى، فإذا جاعوا أكلوا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها، والتي كانوا يؤلهونها، والتي كانوا يعتقدون أنها ربا، عندما جاعت بطونهم تناولوا، كانوا في حالة مزرية. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام. عندما يشرق بدر وشمس ونور تختفي، كأنك شمس والنجوم كواكب، فعندما يظهر هذا النور الشديد تختفي كل الأنوار. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا. أهل النور، أهل الحب، أهل الصلاح، لم ترى عيونهم بعد رسول الله صلى الله عليه بعد الحق سبحانه إلا رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. القائل فيه سيدنا حسان بن ثابت: وأجمل منك لم ترى قط عين. العيون الصحيحة غير المريضة، لم ترى أجمل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أوتي الحسن كله. إذا كان سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن فقطعت النساء أيديهن شغفا بنصف الحسن، فإن رسول الله أوتي الحسن كله. مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشامي، على وجه البسيطة كلها، بل في الأكوان كلها لا يوجد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: وقلوبنا تقول وأرواحنا تقول ولسان حال الجمع يقول: ربي فاجعل مجتمعنا. ما غايته؟ ما مقصوده؟ ما رغبته؟ ما حاجته؟ غايته حسن الختام، أن يختم الله عز وجل لكل منا ولأحبابنا بخاتمة السعادة. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا. كل ما سألنا، ليس في هذه القصيدة وليس في هذه الكلمات، بل كل ما رجوناه وطلبناه فيما سبق نرجو أن يقبله الله عز وجل. فهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك له الجسام العظام، واكرم الأرواح منا، لتعلقه بحبيبه صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن هذا. واكرم الأرواح منا، اجعل أرواحنا متصلة مرتبطة مشاهدة مجالسة. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. وقصيدته هذه ما هي إلا أبيات خاتمة لقصيدته في شيخه الحبيب العظيم أبو بكر بن عبد الله العطاس، يقول فيها أولها: في حريضة قد حضرنا مجمع القوم الكرام، وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومرام. يقول فيها: حضرة فيها عرفنا هؤلاء، أكرمهم الله عز وجل بمقامات، يكفي أن نسمع أسماءهم بآذاننا، يكفي أن نحبهم بقلوبنا، يكفي أن نذكر أسماءهم بألسنتنا. حضرة فيها عرفنا سر تصريف الكلام، سرها يشرح معنا ادخلوها بسلام. يدخلون جنان الله، يدخلون حضرة الله، يدخلون دوائر الرحمة ودوائر الخير. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأوفر ما يتنزل في هذه الليلة. على سيئون وعلى المجالس المتصلة بسيئون. نسأل الله موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
4: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهجج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يسى ويلقول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذا امتزينا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجالا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن

ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تواخذ ربي أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في باجة عين الرضا ترعانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في باجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وأحبال من ودى ومن ولانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالب الأوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا قاس قاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. وانظر إلينا واسقنا قاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن خطبنا عند الممات واصلح عقبانا. واقضي لنا الحاجات واحسن خطبنا عند الممات واصلح

بدار كالفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أحصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي.

0: يا كريم وجالب بك العظيم، أسألك فرجا عاجلا وطفا شابا وصفا كبيرا والعافية من كل بلية يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا في كل ما تحب وترتضي، ونجنا من المحارم ونواهي، واصب علينا ستريك وعوافيك في الدين والدنيا ويوم نلاقيك. اللهم احفظ علمائنا وأولياءنا ومناصبنا ومشايخنا. اللهم اجعلنا من اصفياء عبادك المخلصين المبتقين البارين النعمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين، يا حبيبك سيد الاولين والاخرين واخوانهم من الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر الذنوب، استر العيوب، صلح القلوب، عجل بالمقصود والمطلوب، وفق كل معصوب ودين كل مصعوب. اللهم يوفقنا بلا حاضرين بالقبول، تمام كل سوء مأمول، أصلح الشام ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافع على كل شر قالب لكل خير، لنا والدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى آلية الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا تعب ولا امتحان بحق السيد ولد عنان وكل نية صالحة، وأن الله يخدم الآن ولكم بالحسن بعد طول عمر في طاعة الله ورسوله ولا حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: اللهم صل وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

استولي صلى الله عليه وسلم خالد قال تراص يرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب والأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا يسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذب الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغيث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغيث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات إن بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى

أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي

الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك.

نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.

دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم

شعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم

وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة

فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.

إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك

ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي

الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض.

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا

علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟

فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل

أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما

يا جوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا

أخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة

البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء

واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين.

بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله

إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة.

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده

إنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون؟

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك

ما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

اللهم صل وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك.

صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه.

0: آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل
0: ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله
0: مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك
1: اللهم صل وسلم عليه
0: وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله،
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
2: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة التاسعة صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

0: سيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
1: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إشارات العارفين، ولازلنا مع موضوع العصمة، وبالأخص في الآيات التي تختص بالجناب النبوي الشريف، والتي قد يتوهم منها البعض عدم العصمة أو عدم الكمال في جناب أكمل رسل الله وأكمل خلق الله وأكمل أنبياء الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رباه إن الفضل لا يضاهى بالشكر إلا باللسان طاها، بقدر ما صلت عليه الذات وقاب ما حفت به الصفات، بلغه من أمته سلاما يقطر في قطيبة غراما، من أمة أنهكها الجدال في قدره السامي ولا تزال، لكن سيبقى الحق في الجماعة يمده المعصوم بالمناعة، تجمعه مذاهب سنية بأشعرية لها صوفية، تذود عن حماه بالبرهان النقل والعقل وبالوجدان، ورغم هذا لكن العقيدة تحتاج دوما صبغة جديدة، لا سيما في جانب النبوة، فاليوم قد زاد اتساع الهوى، فمنهج السلف في الكلام وقاية تعصم بالعوام، تدرأ ما قد شاع من ضلال إبانهم كمثل الاعتزال، يومئذ قد طرأت أهواء وكل داء عنده دواء. نعم، وكل داء في صيدلية ساداتنا العارفين له دواء. والأبيات لفضيلة مولانا الشيخ محمد الزبير حساني حفظه الله، ونرحب وإياكم بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري من علماء العراق والباحث في الدراسات العليا في الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: أهلا وسهلا بك، حياك الله.
1: الله يبارك فيكم يا سيدي. لازلنا في هذه الآيات التي تتناول الجناب المحمدي، الجناب الأفخم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والآية في سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هناك تفسيرات تقول أن معنى الآية هو تنبيه وتحذير من الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن السماع والانتباه للناس الذين يمشون وراء أهوائهم وشياطينهم واتباعهم سيضل سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهل هذا الفهم صحيح في جناب أثبت مخلوق على طريق الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: صلى الله عليه وآله وصحبه.
2: كما تكلمنا في الحلقات السابقة أن كل آية توهم النقص في مقام وكمال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يجب أن تؤول وتفسر بما يليق بصاحب المقام العالي صلى الله عليه وسلم. ونحن وضعنا قاعدة أن كل خطاب كان فيه توجيه من الله سبحانه وتعالى أو تحذير من الشرك والشك والوقوع في الظلم والجهل يصرف إلى السامعين والمكلفين من أمته صلى الله عليه وسلم وإلى بقية الناس. أما هو صلى الله عليه وسلم فهو الإنسان الكامل الذي كمله الله سبحانه وتعالى ذاتا وروحا وقلبا ولسانا وعقلا وخلقا وخلقا، فلا تصرف هذه الآيات له صلى الله عليه وسلم. ووضعنا قاعدة إياك يعني واسمعي يا جارة، لأنه هو المخاطب، ولأنه هو واسطة البلاغ، ولأنه هو الذي يتحمل، هو المخلوق الوحيد الذي يتحمل كلام الله سبحانه وتعالى وتجليات القرآن الكريم كما يعني بينا في الحلقات.
1: لو توجه هذا الخطاب لغيره من أمته أو لعدم المؤمنين لن يتحملوا جلال هذا الخطاب.
2: لا يستطيع مخلوق أن يتحمل كلام الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فلا يتحمله إلا قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويسر القرآن بلسانه صلى الله عليه وسلم. فكأن الله يقول قل يا محمد للسامعين وللمكلفين وللأتباع وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فهو المبلغ عن ربه جل جلاله وعما نواله. نعم،
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب سيدي، هل هناك دلالات لغوية نثبت من خلالها العصمة في هذه الآية بالتحديد؟
2: نعم، يوجد دلالات لغوية ودلالات من السنة النبوية، قرائن تصرف معنى هذه الآية إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. نبتدئ بالدلالات اللغوية. قال الله سبحانه وتعالى وإن تطع، وهنا إن حرف شرط، حرف شرط، وتقدمت الفعل، وتعلق الشرط في بعض الأحيان يكون فيما يمكن وقوعه، وفي بعض الأحيان يكون فيما يكون نادر الوقوع، وفي بعض الأحيان يتعلق الشرط بما يستحيل وقوعه.
1: وهنا بماذا تعلق؟
2: وهنا بما يستحيل وقوعه.
1: يستحيل
2: أن يطع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق، لأنه لا يطيع إلا مولاه أبدا، وسنأتي بالدلالات بعد قليل إن شاء الله. وهناك آية تدلل على أن الشرط قد يكون على ما يستحيل وقوعه، كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ويستحيل أن يكون للرحمن جل جلاله وعم نواله ولد.
1: ومع ذلك تم استخدام أن،
2: ومع ذلك تم استخدام إن الشرطية في الآية. فليس المعنى بأنه كلما وردت إن تدل على شيء يمكن الوقوع، بل في بعض الأحيان تأتي في سياق يستحيل أن يقع كما في هذه الآية. فإذا هنا اللغة دلتنا بأن هذه الآية يستحيل أن تكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم
1: لوجود القرائن الأخرى،
2: لوجود القرينة اللغوية الواضحة. وكما وردت في القرآن الكريم. أما القرائن الأخرى فقد ورد عن في السنة النبوية المطهرة، كما الحديث الذي رواه الترمذي، أن بعض كفار قريش أو بعض أهل الكتاب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات الصيد أو إذا ماتت الشاة فمن الذي قتلها؟ قال الله. فقالوا له أتزعم أن ما قتلت أنت، يعني الصائد، وما قتل الصقر حلال وما قتله الله حرام؟ يقول أهل التفسير
1: أبواب منطق يعني.
2: فوقع الشك في بعض من دخل الإسلام، في قلب من دخل الإسلام حديثا، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يحذر هؤلاء القوم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن. فيستحيل أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الفعل. نعم، هذا من الدلائل التي وردت في السنة النبوية.
1: ذكرتم يا سيدي في أسباب النزول أن هناك بعض من السادات من الصحابة من حديثي الإسلام تأثر بمنطق بعض يعني من لا يؤمنون بالله والذين يأتون بحجج تبدو عقلية لكي يشككوا في هذا الدين ويشككوا في أوامر الله عز وجل. نعم. ما هي الرسالة المستفادة من هذه الآية في ظل يعني نرى كثرة أتباع الباطل وهيمنة أتباع الباطل في الوقت الحالي؟
2: هذه الآية تعتبر منهج وضعه الله سبحانه وتعالى لجميع المسلمين، لجميع أتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بأنك يجب أن تتبع اليقين الموجود في الكتاب والسنة، اليقين ما وجد في الكتاب والسنة المطهرة. هذا الكتاب والسنة هي سبيل النجاة في كل زمان وفي كل مكان، مهما تغيرت الناس وجاءت الفتن وتكاثر أعداء الإسلام على الإسلام بأفكارهم الهدامة، بأفكارهم التي تريد أن تبعد المسلمين عن حقيقة الإسلام، عن كتاب الله، عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المنهج واضح، أن تتبع أهل الحق وإن قلوا، ولا تغتر بكثرة المبطلين وبكثرة المبتدعين وبكثرة الضالين المضلين. خصوصا أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أهل حضرته في القرآن الكريم في أكثر من موضع جاء بلفظة قليل، قال وقليل من عبادي الشكور، قال في آية أخرى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذن لا يختر المسلم بالكثرة بل يتبع المنهج الحق أينما كان، والله سبحانه وتعالى يحذرنا من أن نتبع أهل الباطل أهل الظنون، بل نحن لدينا دستور وضعه الله سبحانه وتعالى لنا، من اتبعه نجا في الدارين، من اتبع سيد الخلق نجا في الدارين. فهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى ومنهج عظيم لكل من أراد النجاة في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي حال.
3: صلى الله أن يثبتنا على منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله كل خير مولانا.
2: إذن نختم يعني قبل أن ننتقل للآية الأخرى، إذن الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة في كل زمان ومكان.
3: نعم.
2: هذه هي الرسالة التي وضعها الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المنهج العظيم الذي لو وضعناه لنجى المسلمون في جميع الأزمنة، ولنجى المسلمون من جميع مكائد الشيطان، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن.
3: أن يكون المسلم صلب متمسك ثابت. نعم. جزاكم الله كل خير يا سيدي. والآن إلى الآية في سورة الأعراف، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بداية يا سيدي، الآية قالت في قوله تعالى فلا يكن في صدرك. ما الفرق بين الصدر والقلب؟ لماذا يعني ما الحكمة من أن الآية لم يكن كتاب أنزل إليك فلا يكن في قلبك حرج؟
2: لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو قلب الإنسان الكامل، والله سبحانه وتعالى في الأثر ورد أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. يقول مولانا عبد الكريم الجيلي العبد المؤمن هو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القلب الذي وعى مراد الله سبحانه وتعالى، وعى تجليات الحق عز وجل من خلال القرآن الكريم، فهو القلب الذي تحمل نزول القرآن ووعى مراد الله سبحانه وتعالى، فهو القلب المنور، هو أكمل القلوب على الإطلاق. فلا يدخل الضيق إلى قلب حلت فيه تجليات الحق عز وجل. عدل بقوله من القلب إلى الصدر حتى يشير إلينا بأنك لا تعتقد بأن هذه الصفة كانت ملازمة له صلى الله عليه وسلم، بل هو شيء عارض. هذا الضيق الذي جاء ودخل إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء عارض لسبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على قومه أن يكذبوا بهذا القرآن فيمسهم عذاب أليم، أي من حزنه على قومه، وهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين.
3: يعني الحرج هنا في التفسيرات تقول أي معنى الشك، أي لا يكون في صدرك أو في قلبك شك أو ضيق أو شبهة.
2: كلا وحاشا أن نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد شك في شيء أخبره به مولاه أو أنزله عليه. والعجيب أن كلمة الحرج تأتي في اللغة على الحقيقة بمعنى الضيق، وعلى المجاز بمعنى الشك، فأي قرينة صرفت هذا المعنى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ بل لو كانت الآية تدل على الشك لصرفناها إلى المجاز، ولو كان المجاز هو الحرج لصرفناها إلى المجاز، لأن هذا هو الأليق بمقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
3: أصل اللغة أنها ضيق.
2: الحرج في اللغة على الحقيقة هو الضيق.
3: نعم.
2: وعلى المجاز يأتي بمعنى الشك، فلما صرفوه عن الحقيقة إلى المجاز؟ بل هو ضيق دخل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نفسر هذا الضيق يعني بعدة معاني، ممكن أن نفسر هذه الآية إلى عدة معاني كلها تليق بصاحب الجناب العالي صلى الله عليه وسلم.
3: من ناحية الضيق،
2: من ناحية الضيق نعم، يعني مثلا يمكن أن يكون المعنى ولا يكون في كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج، أي لا يكون في صدرك حرج من عظم تجليات الحق عز وجل على هذا القلب، وتدفق الأنوار المتتالية من خلال الآيات المتتالية التي تنزل على قلبك، فتظن أنك ستنشغل بتجليات الحق عز وجل في هذا القرآن، وقد تعجز عن تبليغه. فالله سبحانه وتعالى يقول له: اطمئن، نحن قد مكناك وخلقناك على هيئة تتحمل نزول القرآن، وفي نفس الوقت لا تشغلك مشاهدتك للتجليات عن التبليغ، فأنت ممكن مكين من الـ من الـ من من مشاهدة التجليات ومن تبليغ الخلق مراد الله سبحانه وتعالى.
3: يعني أعطاه استعدادا
2: طبعا
3: ليتلقى هذا الاستمداد العظيم.
2: نعم، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني نقول: قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، أي لا يكن في صدرك ضيق خوفا على قومك من قريش، أو خوفا على العرب، إن كذبوك فسيكون مصيرهم النار. وهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم، الذي في يوم من الأيام مرت جنازة يهودي من أمامه فبكى صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا يهودي. قال: نفس تفلتت مني من النار. فمن كمال رحمته صلى الله عليه وسلم أنه قد يدخل الضيق في قلبه حزنا على الذين كذبوه،
3: الضيق والانزعاج.
2: نعم،
3: كله من باب الرحمة.
2: نعم
3: نعم.
2: وهناك معنى آخر.
3: ما هو؟
2: يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أي لا يكن في صدرك ضيق على أن أتباعك من الذين آمنوا بك في زمانك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سوف يتخذ هذا القرآن مهجورا، وسوف يترك العمل به، ويترك الامتثال لأوامره، فلا تحزن عليهم. يعني فالله سبحانه وتعالى في كل الأحوال فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم،
3: تطيب خاطر قلب النبي.
2: نعم، سواء كان على التفسير الأول فهو دلال على كمال قلبه، وعلى التفسير الثاني والثالث فدلالة على كمال رحمته بالخلق ولطفه ورحمته ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم.
2: نعم،
3: جزاكم الله كل خير يا سيدي. يعني إذا تحدثنا عن الصدر الشريف،
2: نعم،
3: ما هي خصائص هذا الصدر الذي يعني شرفه الله بذكره؟
2: هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من الكمالات الشيء الكثير. بدأها بقوله: كتاب أنزل إليك. كتاب جاء بها بصيغة التنكير ليدل على عظمة المنزل وعلى عظمة المنزل وعلى عظمة المنزل عليه صلى الله عليه
3: صلى
2: وسلم.
3: الله وسلم.
2: فلما قال كتاب حوى تجليات الحق عز وجل ومعانيه وأنواره وكلامه، فلما نكر كلمة كتاب يدل على التعظيم في كل ذلك. فانظر إلى عظمة قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم التي استنتجناها من أول كلمة.
3: سبحان الله.
2: نحن نستدل باللغة العربية التي أنزل فيها القرآن على كمالات حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال: كتاب أنزل إليك، وإلى حرف جر، من معاني إلى انتهاء الغاية.
3: انتهاء الغاية.
2: نعم، انتهاء الغاية. تقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. انتهى. نعم. ووصل إلى المسجد الأقصى.
3: نعم.
2: فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: أنت غايتنا من الأكوان.
3: الله.
2: وأنت من تتحمل نزول القرآن، وأنت من سيتيسر القرآن بلسانك. كل هذا أخذناه من قوله إليك.
3: الله.
2: كتاب أنزل إليك. أي قلب وأي صدر تحمل نزول القرآن فكيف يضيق من أشياء بسيطة؟ لكن هذا الضيق كما فسرناه هو من كماله صلى الله عليه وسلم. ثم نعود إلى صدره الشريف
3: صلى الله عليه وسلم،
2: حتى لا يظن البعض بأن هذه الصفة كانت ملازمة له صلى الله عليه وسلم. هناك آيات أخرى القرآن يجب أن يقرأ ويفسر كسطر واحد. إذا أردت أن تفهم مراد الله سبحانه وتعالى من قرآنه فاقرأ القرآن كسطر واحد.
3: سطر واحد.
2: نعم.
3: من الفاتحة إلى الناس.
2: طبعا. قال الله.
3: اجتزأ شيء منه.
2: طبعا.
3: نعم.
2: لو اجتزأت شيئا من القرآن وحكمت أو استنبطت حكما منه سيكون الحكم فيه خلل.
3: يعني من هنا تأتي التفسيرات المغلوطة.
2: طبعا.
3: أنهم لا ينظرون إلى.
2: وبدليل.
3: نعم.
2: لو نظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك.
3: صدرك.
2: ألم نشرح لك صدرك. متى تم الشرح الشريف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان طفلا صغيرا.
3: نعم.
2: قبل أن يبعث شق الله سبحانه وتعالى صدره وطهر قلبه وجعل هذا الصدر واسع منشرح.
3: نعم.
2: واللغة تقول لم حرف جزم ونفي وقلب. ما نعم. معنى هذا الكلام؟ معناه يقلب الفعل المضارع إلى الماضي، أي أنت مشروح الصدر
3: صلى الله عليه
2: وسلم. أنت مشروح الصدر من الزمان الماضي.
3: نعم.
2: فهذا يدل على أن الضيق كان عارضا.
3: نعم.
2: انظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شرح الله سبحانه وتعالى صدره قبل أن يطلب. سيدنا موسى لما أصابه الضيق قال: رب اشرح لي صدري، فشرح الله صدره. لكن سيد الخلق قال: ألم نشرح لك صدرك. قد شرحناه من بدء البدء. أنت مشروح الصدر. يعني بهكذا يعني نستفاد من اللغة في إثبات كمالات سيدنا. وقبل أن نختم، انظر إلى دقة اللفظ القرآني، وهذا من إعجاز اللغة وإعجاز القرآن. لما قال ألم نشرح، في الحقيقة من الذي قام بالشرح؟ الملائكة. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال
3: جبريل ألم هو الذي فعل.
2: نعم. نعم، سيدنا جبريل هنا ماذا قال؟ قال ألم
3: نشرح
2: نحن، أي جبريل ما كان له إلا أن شق الصدر الشريف وأخرج النكتة السوداء وأعاد القلب الشريف وخيط الجرح.
3: نعم.
2: أو لأم الجرح. لكن من الذي شرح صدر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وجعله يسع الأكوان؟ فلم يغضب من مشرك، ولم يحقد على مشرك، ولم يحقد على القوم الذين ضربوه وشتموه وآذوه، بل كان منشرح الصدر. ويستلزم من انشراح صدره أنه لم يعهد عنه القبوط العبوس والقنوط، بل كان بشوشا، كان طليق الوجه صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله وسلم.
2: انظر إلى عظمة نبيك صلى الله عليه وسلم. من خلال هذا التعظيم تستطيع أن تصرف مثل هذه الآيات إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله وسلم.
2: فالمراد من الآية، بعد أن انتهينا من تفصيلها، المراد من الآية: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أي فلا يكن في صدرك ضيق على أتباعك أو على أحبابك، فلا تحزن يا حبيبي، فنحن متكفلون بكل شيء. فهذا هو المعنى المراد الحقيقي من الآية. فانقلبت الآية من اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالشك والشبهة إلى أننا تبينا أن في الآية إظهار لكمالاته صلى الله عليه وسلم،
3: وغيرة من الله عز وجل على قلب حبيبه وعلى صدر حبيبه. إذا
2: طبعا
3: يعني
2: أن يدخل فيه الحزن والضيق.
3: نعم.
2: نعم.
3: مباشر يأتي تطيب الخاطر من الله عز وجل.
2: نعم. هذا هو المراد من الآية.
3: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله كل خير يا سيدي.
2: حياكم الله.
3: إلى هنا ينتهي لقاؤنا المبارك مع فضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري، الذي يمتعنا يعني كل يوم، سبحان الله. جزاكم الله كل خير يا سيدي، وإلى اللقاء.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: خصوصيات يوم الشريف وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
2: هما ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليلتا النسب الشريف والخلق الكريم، نشأتا معا وعاشتا معا وكبرتا معا وتشابه وارتبط مصيرهما في غير مرحلة من حياتهما ارتباطا أليفا وغريبا. إنهما رقية وأم كلثوم، جوهرتان تعاقبتا على بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فملأتاه نورا وسمي صاحبه بذي النورين. كانت رقية هي الابنة الثانية لمحمد صلى الله عليه وسلم من الأم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ولم تكد رقية تبلغ سن الفطام حتى ولدت السيدة خديجة ابنتها الثالثة أم كلثوم، فكانت الشقيقتان أشبه بالتوأمين، تلازمتا في طفولتهما وفي لعبهما ولهوهما، وكانتا بما وجدتاه من رعاية ورفق من أبيهما محمد صلى الله عليه وسلم التعبير الأمثل عن احتفائه بالإناث ورقة تعامله معهن. فقد كان الظن من بعض الأقارب والأهل أن يضيق الأبوان بمولد أنثى ثالثة في بيئة مفتونة بالبنين، ولكن الأبوين الكريمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أدركا أن الأمر في هذا لله وحده، وما كان ليجحدا نعمة الله عليهما، ومن ثم أقبلا على طفلتهما الثالثة شاكرين الله تعالى ما أعطى وما وهب، مثلما حفظا للابنة الثانية حرارة الاحتفاء وحسن الرعاية. بعد فترة قصيرة من زواج الشقيقة الكبرى زينب رضي الله عنها من ابن خالتها أبي الربيع بن العاص، جاء إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم وفد من آل عبد المطلب يلتمس مصاهرته في ابنتيه رقية وأم كلثوم. كان الخطيبان هما عتبة وعتيبة ولدا عبد العزة الشهير بأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المتحدث عمهما أبو طالب الذي خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم بالقول: إنك يا ابن أخي قد زوجت زينب أبا العاص بن الربيع، وإنه لنعم الصهر، غير أن بني عمك يرون لهم عليك ما لابن أخت خديجة، وليسوا دونه شرفا ونسبا، وأجاب محمد صلى الله عليه وسلم معترفا بحق النسب: صدقت يا عم. وطفق الأب الكريم صلى الله عليه وسلم يسأل ابنتيه رضي الله عنهما ويطلب موافقتهما قبل أن تتم خطبتهما على ابني عم أبيهما في زمن لم يكن بعيدا عن نزول الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم. ووجمت الأختان لما سمعتا، فقد بدا الأمر مفاجئا، ثم انسحبتا إلى مخدعهما في سكون. أما السيدة خديجة رضي الله عنها فقد شعرت بالانقباض، لأنها لم تكن تستريح إلى أم جميل زوجة عبد العزة وأم ولديه، فقد كانت معروفة بقسوة القلب وشراسة الطبع وسلاطة اللسان. وقد أشفقت السيدة خديجة رضي الله عنها على ابنتيها من معاشرة هذه المرأة، إلا أنها خشيت إن هي عارضت هذا الزواج أن تثير غضب الهاشميين عليها وتتهم بأنها تمزق ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وأهله من أواصر القربى، ولهذا آثرت ألا تعارض وتركت الأمر لابنتيها كي يكون عندهما الجواب. فقالت أم كلثوم لشقيقتها الكبرى رقية: إنك لتعلمين أن أبانا لن يقضي هذا الأمر دوننا، فماذا ترينك فاعلة؟ فقالت رقية تشجع أختها: لست بالتي تعق أباها فتعرضه للحرج أمام أهله وعشيرته الأقربين. وكان من أمر أم كلثوم ما كان من أمر رقية، وتم الزواج في هدوء مشوب بالقلق. فتزوجت رقية عتبة بن عبد العزة، وتزوجت أختها أم كلثوم أخاه عتيبة، وانتقلتا للعيش في بيت أم جميل بعد أن بارك محمد صلى الله عليه وسلم هذا الزواج، وانصرف إلى ما كان يشغله من تعبد وتأمل. ومضت أيام وليال كثر فيها خروج محمد صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء للتعبد والتأمل، ثم لتلقي رسالة ربه بعد أن نزل عليه الوحي في ذلك الغار، حتى إذا ما أخذ أمر الدعوة ينتشر ويشيع تآمرت قريش على محمد صلى الله عليه وسلم، وراحت تسلك كل السبل لثنيه عن المضي بالدعوة لدين الحق، حتى وصل الأمر إلى استهدافه في بيوت بناته رضي الله عنهن. فكان مما قاله بعض زعماء قريش: إنكم قد فرغتم محمدا من همه، فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن. ومشوا إلى أصهار النبي الثلاثة فقالوا لهم واحدا بعد الآخر: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئت. ورفض أبو العاص بن الربيع أن يرد زوجته وابنة خالته زينب رضي الله عنها مؤثرا إياها على نساء العالمين. أما عتبة وعتيبة فسرعان ما امتثلا لما ائتمرت به قريش ولتهديد ووعيد أمهما أم جميل حمالة الحطب التي قالت لهما: رأسي من رأسيكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد. ولم يكفي أم جميل أن ردت إلى محمد صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم طالقتين، بل خرجت ومعها زوجها أبو لهب إلى صميم المعركة بين محمد صلى الله عليه وسلم وقريش، فما كان أحد أشد عداوة منهما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت في هجائهما سورة المسد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. خاب ظن مشركي قريش، فلم يشغل محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوته بطلاق ابنتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، وما هو إلا وقت قصير حتى تقدم عثمان بن عفان رضي الله عنه لخطبة رقية رضي الله عنها، وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما بما أبدل الله تعالى ابنته من خير، فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه من أعرق فتيان قريش نسبا، وكان إلى جانب عراقة النسب بهي الطلعة موفور المال رضي الخلق، وقد بارك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الزواج حتى قيل إنه لم يرى زوجان قط أجمل من رقية وعثمان ولا أبهى. ويروى أن النساء غنين في عرسهما: أحسن شخصين رأى إنسان رقية وبعلها عثمان. وحين اشتد أذى مشركي قريش على المسلمين في سنوات الدعوة الأولى، أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في السنة الخامسة من البعثة بالهجرة إلى الحبشة قائلا: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه مع زوجته رقية رضي الله عنها أول من هاجرا إلى الحبشة على قرب عهدهما بالزواج، لتكابد السيدة رقية في هجرتها فراق الأحبة وتنائي الأهل وبعد الوطن.

وقد رحبت الحبشة وملكها بالمهاجرين الأوائل، وأفسحت لهم في أرضها فضاء رحبا لعبادة الله تعالى بلا خشية من أذى أو اضطهاد. ثم ما لبثت أن استقبلت أفواجا جديدة من إخوتهم المسلمين، حتى بلغت عدتهم 83 نفرا غير أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا. وقد سر رقية رضي الله عنها أن كان بين المهاجرين ابن عم أبيها جعفر بن أبي طالب، ومعهم امرأته أسماء بنت عميس. ومما لا شك فيه أن تجربة الاغتراب الصعبة قد زادت رقية رضي الله عنها قوة وصلابة، كما سمت بها في أرقى مسالك الصبر ومدارج الإيمان. بينما كانت رقية رضي الله عنها مع زوجها عثمان رضي الله عنه في الحبشة، كانت شقيقتها أم كلثوم رضي الله عنها تقاسي آلام الحصار في شعب بني هاشم، حيث فرضت قريش حصارا اقتصاديا واجتماعيا شاملا على النبي وأتباعه وعلى آل بني هاشم. فقد قررت قريش بعد أن أعيتها السبل في وأد ومحاربة الدعوة، قررت مقاطعة بني هاشم والمطلب، فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يبيعونهم ولا يبتاعون منهم شيئا. ولما أجمعوا أمرهم على ذلك كتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة توكيدا على الالتزام بذلك. فانحازت بنو هاشم والمطلب إلى أبي طالب الذي كان يساند النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عنه الأذى، فدخلوا معه في شعبه فاجتمعوا إليه، وخرج منهم أبو لهب بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم. وبقيت أم كلثوم مع أبيها وأمها وآل بني هاشم يقاسون الجوع والعطش والعزلة من مقاطعة قريش لهم. وهكذا اجتمع مصير الشقيقتين على مكابدة الآلام. رقية رضي الله عنها تعاني آلام الغربة والبعد عن الأهل والوطن، وأم كلثوم رضي الله عنها مع أبويها وسائر المسلمين يعانون آلام الحصار والجوع في شعب بني هاشم. وهزم الله مشركي قريش فانفض الحصار، وخرج المسلمون ونبيهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهم أمضى عزيمة وأقوى إيمانا. لكن آثار الحصار القاسي كانت قد تركت بصماتها على السيدة خديجة رضي الله عنها، والتي سرعان ما عانت من المرض ثم فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها. وعادت رقية رضي الله عنها
مع زوجها عثمان بن أبي عفان رضي الله عنه لتعيش مرارة فقدان الأم ورحيلها عن هذه الدنيا من دون أن تودعها. ولم يطل بها المقام في مكة، فقد كان عليها أن تتأهب إلى هجرة جديدة إلى يثرب هذه المرة، حيث دار الهجرة ومعقل الأنصار. لكن هجرتها إلى المدينة التي نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت بدعوته لم تكن نهاية رحلة الآلام، فما هي إلا سنوات قليلة حتى فجعت بموت ابنها عبد الله الذي مات بنقرة من ديك. وقد أصيبت السيدة رقية رضي الله عنها بالحمى جراء حزنها على وفاة ابنها، وفي يوم بدر حيث كانت المواجهة الحاسمة الكبرى بين المسلمين ومشركي قريش، كان على عثمان رضي الله عنه أن يجلس إلى جانب زوجته يرعاها ويسهر على مرضها من دون أن يدري أنها كانت تعاني سكرات الموت. وعندما انجلى غبار المعركة عن يوم النصر كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد مأتم ابنته رقية رضي الله عنها التي ماتت وهي في العشرين من العمر في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة في مشهد أدمى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومضت الأشهر ثقيلة حزينة في بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي فجع برحيل زوجته رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي في ريعان الشباب، وأحس النبي بما آل إليه حال عثمان فسأله: ما أراك مهموما يا عثمان؟ فقال عثمان رضي الله عنه: وهل دخل على أحد ما دخل علي؟ ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع ظهري وانقطع السهر بيني وبينك. ورق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لحاله، فقرر أن يزوجه من ابنته أم كلثوم رضي الله عنها. ففرح عثمان بن عفان رضي الله عنه وطاب خاطره، وكان زواج أم كلثوم من عثمان بن عفان في شهر ربيع من السنة الثالثة للهجرة على مثل صداق رقية وعلى مثل عشرتها. ودخلت أم كلثوم البيت الذي دخلته أختها رقية من قبل لتملأه أنسا وبهجة ولتحمل لزوجها اللقب الذي اشتهر به لزواجه من اثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه ذا النورين.
وعاشت أم كلثوم رضي الله عنها سعيدة بزواجها من عثمان بن عفان رضي الله عنه 6 سنين، لم يكتب الله تعالى لها فيها نعمة الإنجاب، لكنها نعمت بالاستقرار والمودة وحسن المعاشرة. وقد شهدت أم كلثوم رضي الله عنها أوج انتصارات دعوة الإسلام التي توجت بفتح مكة المكرمة في العام 8 للهجرة. كما شهدت مأثرة زوجها عثمان بن عفان الكبرى حين جهز جيش العسرة في غزوة تبوك من ماله الخاص في شهر رجب من السنة 9 للهجرة قبيل شهر واحد من رحيلها في شهر شعبان من السنة 9 للهجرة. ووريت أم كلثوم الثرى في المدينة المنورة لتكون آخر من يموت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وليودعها صلى الله عليه وسلم دامع العينين كما ودع ابنته رقية رضي الله عنها قبل 6 سنوات في مأثرة الصبر والتسليم والرضا بقضاء الله تعالى وقدره.

كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل. نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.

0: ثوابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله. وقد اتاك بعذري وبانكساري وفقري فهزم بيسرك عسري بمعض جودك والافضال. وامنن علي بتوبة تغسل من كل عوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنوك تعال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم. مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة.

اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

سعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت

الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة

سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

إذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَّاك.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله عدنا ما في الأرض والسماء لا إله إلا الله شريك له وأشهد محمد

رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وآله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه

0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

الرحيم رب اغفر لي وتب إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علينا.

0: تواب رحيم ربه
1: إنك أنت التواب الرحيم
0: ربه في اللي وتب عليه إنك أنت التواب الرحيم ربه في اللي وتب عليه إنك أنت التواب

0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك أو ترضيه وطن تبياه بحركات سكن هدفي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك أو ترضيه وطن تبياه أعمال نياد بحركات سكن هدفي وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك أو ترضيه وطن تبياه أعمال

0: النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وتنضب أعمال النيات وحركات سكنة النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على وتنضب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وتنضب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وتنضب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وتنضب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
1: محمد صلاة ترضيك وترضي
0: وتنضب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنضب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنضب
1: أعمال نيات وحركات سكنات به
0: وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنضب أعمال نيات وحركات سكنات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
1: سيدنا محمد
0: صلاة
1: ترضيك وترضي وتنطب
0: بأعمال
1: نيات وحركات
0: سكنات به
1: وعلى آله وصحبه
0: وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطب بأعمال نيات وحركات سكنات به
1: وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطب بأعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطب أعمال ونيات وحركات سكنات فيه
0: وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطب أعمال ونيات وحركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطب أعمال ونيات وحركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي
1: وتنطب أعمال ونيات
0: سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وتنطب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطب حركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
1: سيدنا محمد
0: صلاة ترضيك وترضي وتنطب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
1: سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي
0: وتنطب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطب أعمال نيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
1: سيدنا محمد.